جود دايناميكس. شوفوا ضحكتي شوفوا سناني when you're trying to mess with me.